0: او سهطره من عند بيسيكاي
1: سيلون جرين لايف بلانتيشن برايفت ليميتد.